وفق لي تونو لو مسيني متبفو ولي عنال موفاو إلي ليو نفق تونو لي هسو سوى ونو ماتو تاوي ناي لو أوكلان كانسو إنو جانا كلابيسي إيو نو مفايا أون نتوي فقو نغا تاياو إيو إنا ماي لابيسي مماي فقو ماي لو موتا إنا إيو فقو تي تي أي لابيسي إلا فوي ناي لنو فوانغو لابيسي ماساني مولوسي لفيا إتو أي نغا لابيسي مفايا ناو إنا Leitu tonu e te tau o na wha aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mawhai iai o na wha atonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te wha ilangi. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.